0: قاتي معافاتي من الفي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. حضرنا إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

في تانيم. اللهم صل وسلم وبارك والحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا لزيارة إلى مكة والمدينة بلا تعب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا معفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا.

الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تنبا فرس كلهم وفي سنبغ دكوه كلهم.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

سيد إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحيي المقهوات وبارئ المسموقات وجبر القلوب على فطرتها وشقي شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونواميك بركاتك ورفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمؤلن الحق بالحق والتبغ لجيشات العباتل كما خمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستفزا في مردودك وعيا لوحيك حافظا لأهلك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بسن قبس على الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد حدوث الفتن والإسم وأبهج موضحة الأعلام ونائرة الأحكام ومورة الإسلام فهو أمينك المأمون وخزن علمك المحزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم امسح له في عدنك وجهه مضاعفة الخير من فضلك معنات له غير مقدرة من فوز ثوابك المخلول وجزاء عطائك المخلول. اللهم اغيانا بنا ان نصيبناه واكرم مثواه لديك ونزله واتم له نوره وزه من ابتعاثك له مقبول الشهاده ومرضي المقاله لا منطق ادر وخطط فاسده

إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث مقام محمد يبت في الأول والآخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وأشعاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأمته وعلينا وهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما يحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد.

سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له. اللهم يا رب سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أدي سيدنا محمد الدرجة والوصيلة في الجنة. اللهم يا رب سيدنا محمد وأدي سيدنا محمد إزي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وأهله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من صلاة شيء. وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وترفني على ملته واسكني من حوضه مشرب الرويا سائغا هنيئا لا نطمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرر روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما. اللهم كما آمنت به ولم أره ولا تحمي في الجنان رؤيته اللهم تقبل شفاعة سيد محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآتِهِ سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كلمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأسفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك. وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقي ورضا عن نفسي وزنة عرشي ومدة كلمتي

سيدنا محمد عدد ما تنفست أرواح منذ خلقتها وصل على سيدنا محمد عدد ما خلق وما تخلق وما حق في علمه ودعا فذلك اللهم صل عليهم عدد حقك ورضا عن نفسك وزنة صفة مدة كلمتك ومبلغ علمك وآياتك اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتبذل صلاة المصلي عليه من حق أسمعه وفضلك على جميع حقه اللهم صل عليهم صلاة دائمة مشرطة التواب على مر الليالي والأيام متصلة التواب لا انقضاء لها ولا انصراف على مر الليالي والأيام عدد كل باب وطر اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيد إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد حقك ورضاء نفسك وزنة صفة ومدة كلماتك ومدة علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأدعى ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق تتهجر صلاة المصلين عليه من حق أسمعين كفلك على جميع حقك mandek tangriku mandek sumatat uniku penjelasan sabar nikin dungo hati mojone ala jami hokik mandek keterangan banjur siro dungo biada tua klaun iki dungo dungo nindi halaman berikutnya fa innahu marjuul ijabah krana dungaiku bisa diharapkan diijabahi insyaallah taala ba'da sholati setelah membaca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ditengeri ala jamhokiku digaris iku digaris terus pojok alaihi wasallam digaris dalam bacaan enggak perlu dibaca. Dadi nek maca ala jami khalqik langsung halaman berikut Allahumma ja'alni mimman lazima millata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azama hurmata wa anza karimata wa hafidu ahdahu wa dimata wa nasara hizbahu wa da'wata wa kafara tabihi wa firqata wa fa jumrata wa lam yukhalif sabilahu wa sunnata Allahumma inni asarukal istim sakati sunnati wa udubika minal inkhirafi amma ja'abih Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka minhu Sayyiduna Muhammadun Nabiyuka wa Rasuluka Sallallahu alaihi wasallam Wa audubika min syari ma sta'ataka minhu Sayyiduna Muhammadun Nabiyuka wa Rasuluka Sallallahu alaihi wasallam Allahumma isimni min syari al-fitan wa'afini min jami'il mihan wa'asrih minni ma'adhara wa ma'abatan